هم حبقت نغات يد كيا من وجن كيا تميون ني لا هم دوت يا بي هم حبقت نغات يد كيا من وجن كيا تميون